حوالاتی خوشویز و جوتان لدنجی زکریا عبدالله بو و استاج اهنجیگ لناصر رزازی جود دینی بناوی دسمع الحريري اللي بهيان زيهان يتعن ليد فون حسن زيراك عن كلاسيكا دي كوديشن موزيك

حام نعم وانا مقاتل باش نولي انا ما عادش حام نعم في لايك ام باس ديز ما مسالي الشان شوفني انا والدراري مصوف نسيكن مرسيدس غري جاي من العالم العربي كنت نتشي واحد انا كعرف عربي خون الشارب جابوا اي سفر الدين الاخر باي فيش مزاح مين كيش سردين